0: قرآن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

سائلين المولى جلت قدرته أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع التلاوة المباركة.

الجلال والإكرام وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله
1: Tiga kali.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
1: Dibaca 33 kali.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Dibaca 33 kali.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: oleh Bukhari dan Muslim.
1: عن واس بن سمعان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بر حسن الخلق والإذن ما حك في نفسك وكارثة أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن بسر بن مبن رضي الله تعالى عنه قال أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتسأل عن البر؟ قلت عن. قال استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه نفس وأن إليه القلب. والإثم ما حاك في نفس وترد في الصد وإن أفتاك الناس وعو. حديث حسن رويناه في مسلي الإمامين أحمد بن حنبل ودارمي بإسناد حسن.
0: داري النواس بن سمعان رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan di Wabil bin Marbad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku jawab, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat pada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
1: قدوات نبويه ابي نجح العرب بن سريه رضي الله عنه تعالى قال وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجدت منها قرور وكفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فانها موعظه مودع فاوصنا. قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعشكم فسيرى خلاف كثيرا فعليكم بسنتي سنة خلفاء الرادين المهديين عضوا عليه النواهب وإياكم يحدث الأمور فإن كل بدعة ضلال. وهو أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: داري أبو نجح العباد بن سرية رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata nangis. Maka tak berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa pada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggiku, ia akan melihat perselisihan banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing. Pegang ia dengan gigi gerham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap da'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: عن علي بن قبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سأل عن عظيم وإنه لا يسير

0: على ما يسر الله تعالى عليه. اعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، أما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تتجافى جنوبهم عن مضاجع حتى بدأ يعمل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر مدع ذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده صلاة، وقوة سنامه جهاد. ثم قال: أأخبرك بناكبيك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإلا يؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: أكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجههم أو قل على مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: دري معاذ بن جبل رضي الله عنه berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat masukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudah ke atas. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Engkau engkau tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di pertengahan malam.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ وبك نحيا وبك نموت كالمصنع خلقك لا إله إلا أنت اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله.

عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم.

محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: dibaca 33 kali
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah
1: dibaca 33 kali
0: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
1: dibaca 33 kali

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها

عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن رأيك.

سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمن

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد يقولها مئة مرة في اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.